أسيد دوسا جيتنا اللينك ترزا تمزا تضادوتلك أمودة واسفر ميموسا